وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون يعرفون.

ولقد خلقنا السماوات ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد